لنا وكفل هذا كريا كلما دخل عليها ذكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قال

الصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.